عروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أعيان خلقك.

بالله كل اسم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبرق والخاتم لما سبق ناصر حق برحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدام العظيم وبئس الله فبهت الذي كفر وبئس الله مسككم يس وبئس الله ناك فيناكم مستعزئين بئس الله فقوتي دابرا قوم من الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين وخزبي الله إلى الله عليه توكته رب العرش العظيم اللهم لا مانية لما أعطيت ورا موتيه بما منيت ورا ينفق الجد ومنك جد سبحان رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتيف ومنفنش شيك ماي أنكني me breni enso so aja wiase nyina ball a ye friend world cup na ye bo Ghana enso so ye bobi enu nti breni duru ye na wo se idika de Ghana fo nyina ni wiase nyina apede e ma wo mo ansa na ye de wo mo enso so a sunsumu